0: الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم
1: من دونه من ولي cazzo me ne frega che devo sentire meglio. Ale, bene.

ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي وبدأ خلق الإنسان